0: وقاع سر اكس اف ام.
1: باي باي باي ادم نادا باي ولا تايك اوتاي مالاسكا اكسايتينج.